الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.